Dames en heren, goedenavond. U luistert naar Arif Programma. أيف مسويت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نترحب زخم قل برنامج نهاران سعد زي إذا عن خاوستات زي دين نخاودة زي كل جمعة الساعة 11 نترحب زخم قل برنامج نهارا ومن بدأ عن سنتا سمعت يسارة من الذكر الحكيم

0: ونحن على ذلك من الشاهدين.
1: أريد سدينا الريف عدد دي جمهور ذي سبع ملس نكون جمعا نزيد ساعة نتعان رحيطة الشيخ وبريد السنين FM 106.2
2: نيخو بريد الانترنت www.khaustad.nl

أيث ما سويت مار ذانيتي تكمار ساعة تدم جوارو تزي البرنامج نون دي تسن زين الإذاعة مخاوستة زين دين خودة قيم ذاكي نوغ جي ساعة تويسنين أوان إرخبا سلهولانديث

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
1: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En ja, dit is je ergste nachtmerrie als elke busreisorganisatie. Dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
0: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flávio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flávio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.
6: Ik wist het dus een mooie komst. Ja, de komst terug is gewoon een waarom is nog... ايف ما سويت ما السلام عليكم مساء الخير عليكم نترحب بكم نهار الجمعه 11 زيد 2026 جي البرنامج عريف دي تسن زيد دين دن خاوده خال امواج خاوستات الاذاعه المحليه خاوده من داز ديوسن ايف ما سويت ما نرى غانا جيا جيان الانتخابات البرلمانيه اللي توقع عند المغرب غانا غمسوار أجيج نبجيوث نتاث المرشحة قيل انتخابات ثانيتي إيرياما الجمعيني عذاني رغان غوارق السيدة نبيلة منيب نتاث زي اليسار الاشتراكي الموحد المرشحة التحالف اليسار إنهارا غانا ذن بجيوث زيج اللون النظن اللون السياسي النظن غانا السيدة حنان المعروفين نتاث المرشحة حزب العدالة والتنمية زي دائرة الحسيمة أمسوارة وانتي مخلقون مني غادي يريقي كام تبعة الحال الحملة الانتخابية نبذن إيضنات أقل المغرب الانتخابات نايوقع نعان 23 زي الساعة نديقوان روخا أن خزاع تبعة الحال أمسوار أق من الجوث السيدة حنان المعروفي أما غدا كم نيغ الانتخابات الثانية اللي تسن قيل المغرب الانتخابات نيوقع على 22 زي الساعة الحملة بذاغ إذنات نشنين ذاني تذي برامج النغارة ذي وعرف نتحاول ما يمكن أن أنشاه جي جي جي مينيا جي جي مهم جي مسرين يعني الحقل السياسي جي الشأن السياسي خاصة متي المناسبة مثلا انتخابية كما غاربة العالم تعبت الحال نتحاول ما يمكن نستقصي مجيون النا مجيون يتمثل الإقليم الحسيماني غير مجيون المهم نتشاهم جي السياسي ثانيتي مختورا اثنين خاصة نستقصي متابعة الحال كورشي شنو يتهمينا ديمغرافيا تهمينا كورشي المواضيع المحاور البرامج الانتخابية الهموم ذي منوسن أيث مثنغ نزدغن ذي المغرب ماشي متابعة الحال نسقسات نوخا ضمنوسن المشاكل ضمن خنبر انتعيشن مغاربة العالم يوذان داني تي جروبا ذي هولندا ذي فرنسا ذي اسبانيا مانيما ذي موران ميدن بزاف المغربيين على حسب الرقم الإحصائية تساوى 5 مليون 6 مليون المغربيين تعيشنا بعرا. إذا شنو نتسقسا نتقا مساورة مساورة نغيتين متابعة الحال دردشة سياسية شنو متابعة الحال ودي شي شنو محترفين كي منايا شنو برنامج متابعة الحال تطوعين تقديز ما نتحاول ما يمكن أن نربط أن يرقن داعت جارة نغ تمواث النغ نتبع الحان تشدين في بزات مسرين بغا السياسة السياسة يلا تصدمية في مناسبات أثناء الانتخابات وإنما نستوار وخاقي قي عن نظن قي عن مثلا رياضة نتحاول نستوار قيوذن جمعية ثق الفاعلين جمعويين قيوذن ثقافة قيوذن رغنوج قيوذن كل الحقول كل إمنوسن نسميت إمان ذا مواث النغ نتحاول أكيسن سوار أكيسن مساواض انتبعت الحال شمتي توقع الانتخابات دقي هولندا عاوذ نشارك انتبعت الحال انت تهمين الانتخابات توقع دقي هولندا لحقاش انت عايش دانيتي مهم تتبرت نقصيتي ذي زيارة ذي وارف ونخان تحاول من البدان تراجع أن يمساواض أقن بجوث النهارة السيدة موضوكم نحن المعروفي زي العدالة والتنمية أموخي ذا يمكن أقتكين خبري التليفون إذا ثنا سويت معه وخذني أنا رغ مسوينا ذيريك سيدة حنان معروفي متابعة الحال الضيفة أن هذا نبجوثنا حنان معروفي تث الأستاذ التعليم التعليم الثانوي ومتابعة الحال تواصل على حسب معلومات نغاري دراسة ينس جيسيلك الدكتوراه سوجد الدكتورة ينس أتوفق ربي إن شاء الله تث فاعلة متابعة الحال الجمعوية النسائية ذي الحسيمة متابعة الحال ناشطة سياسية وعضوة المجلس البلدي الحسيمة قيم تبعت الحال اسم حزب العدالة والتنمية وانت تبعت الحال رخاذ المرشحة يعني سيسم الحزب ونيتي الانتخابات البرلمانية دي قوان قي 2023 نشني مسورنا السيدة حنان المعروفة هي اللي جاي ونيتي الإطار ونيتي الانتخابات نسقس شوية خبرة ميجين خبرة ميجين حزب إنسان أنت مختورة الانتخابات أثينا من تراجز الانتخابات أثينا ذ من الزو التعوض الانتخابات أثينا الخزاق وش مثلنا مقتك أزعم كي السيدة حنان المعروفة السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله.
6: نترحب زيكم جي البرنامج النغ عارف زين دين الخودة وش من الحنان مساء الخير.
7: مساء الأنوار
6: كل شيء مليح ماخذ جنب الحسيمة كل شيء بخير.
7: الله يجزاك بخير
6: حسيمة صوتكم تسلم نشكرش بزاف خاطر تلبية الدعوة النغ غنيتي ذي البرنامج عارف ويمكن نيش نترحب بزاف ماما مني غي برنامج النار غي الاطار انتخابات التشريعيه 2026 اذا شن المختبر شن غزا الطاقم التقني سبيشي الصوت استنى خيلا سمحنا شي حاجه واش مثلا حنان زاغ الصوت سبيشي مليح تساو خاش بزاف المهم نكمل ورنا واش مثلا حنان ترحب زغم تبعت الحال شم المرشحه سيسم حزب العداله والتنميه انسيونا راه شي حاجه متابعه الحال نحاول ما يمكن انسيور خمسة يعني محور ديالي السيور بشكل عام وطنيا ومن بعد نسيور شي حاجه ميتهم انا عارف النظم ميتهم مغاربه العالم مشا مش غوري شم واش مثلا تقدم ذي خفين ميني تصنفن على ذي وعارف تبعت الحال حنان معروفي السنتي وذا بزاف فقد الاعلام ناشطه سياسيه ومعروفه الاقليم ولكن يمكن ديني وذا السنه نختار من عندنا حنان معروفي تفضل تفضل حنان تفضلي.
7: شكرا بارك الله فيك تقدر شكون خوم زياروخ الاستضافه يا ديغا اريف راديو شكرا شكون بزاف صواب صوتنا العالم سواء المغاربه المقيمين بالداخل او بالخارج فنشكر لكم.
6: مرحبا
7: انا المعروفي مقيم استاذ التعليم الثانوي التاهيلي لثانويه مولاي علي الشيخ الحسيمه عضو مستشاره ببلديه الحسيمه فاعلة جمعوية رخانا نديج نصفة الزير اللي هي وكيلة لائحة حزب العدالة والتنمية بإقليم الحسيمة التشريعات ديال الانتخابات التشريعيه المقبله ان شاء الله نهار 23 شتنبر 2026.
6: ذوذي يعني قال السيور إن شاء الله ترحب زيكم تبعت حال سيتي ماتيري الخضائن مدى التاسع إن شاء الله نسيور قوي ويا خبا مسيور ذيري شنين قادين يكون إذا مثلا نسيور خارف نسيور خمس سنين تهمان مغذى من نيغ أي مغربي نكملان وبعد عارف وبعد مغاربة العالم وش مثلا حنان المعروفي تبعت الحال أسمي سخيش الحاجة بعد زي انتخاب أثار دولات قيل حملة يعني انتخابية قبل الحملة قبل غير ناطق الحقيقة ولكن من دولة ذي شغل إني تبع عندك انتخابات المغرب تورن دين يمشي وقع أزنيني إذا عرفت القطبية تورن دين نمشر نين أحزاب اقتصار عندك حق المغرب ثنيت إذا عن غالواجية تبعت حال أحزاب إني الأحرار ذا الأصالة الأحزاب نظر ذا عن شي بزاف ميش ديك القطبية وتنسين شي بزاف المغرب ولكن دوريك انتخابات ثنيت ذا وقعت جريبي ثانيتي زمع نصيب شي حاجة نقيتها قبل ما نحن نقيدين نظن ما رخصت.
7: مرحبا مرحبا خصني نسيور خل النقطه يا من تقصد القطبيه واش القطبيه الحقيقيه ولا القطبيه المزيفه انا ظني القطبيه تروفا انا قطبيه حقيقيه انا قطبيه
6: مختوري الشم مختوري الشم تبعت الحال القراءه اين مشم
7: طبعا كنت زارع قطبيه حقيقيه الان قال المغرب مش زار غير الحزب اك جيت نافس الان بطريقه صحيحه بطريقه ديمقراطيه بطريقه سليمه مش بينيت بين الأصالة والمعاصرة الحزب التجمع الوطني للأحرار إجن حزب واحد نقاط نشنين وجهان لعملة واحدة مارسنا السياسة سجن الطريقة نسليت كل شيء ذنا خمس سنين جارب سياسة نثن مقدس تقن طيلة خمس سنوات زواج السلطة بالمال استغلال المنصب توظيف العائلي توظيف الأصدقاء حالات كثيرة من استعدام المواطنين بالعيضة مقران أول حكومة كنت عيد شي سنتين إجن دوار زي توجيه ملكي لأن حكومة الفرقشية تبين بأنه غامض شي
6: تصريغه مليح واش من الكاميرا وريني تصريغه مليح واه سي مليح
7: وغنمشي رؤوس الاغنام جانز ما جلسني قرعيد وبتالو زماني جلستي نزاف العيد الثاني يس صحريني نودان وذين بو توجيه احمد فون تعيد شي ولكن الى ذين يجن طريقه خطيره جدا بمنع وذان زير عيد لان تمي غيوب راس الغنم يطوض 7000 7500 درهم وخاص غير المواطن هذا يعيش بمعنى نفسي حسن تعيش بمعنى المواطن ويعيش شي مرتين رغم انه نشيني فوض غانا وزير قال الحكومه يقاف بان الاعياد الان رؤوس الاغنام متوفره ابتداء 5000 درهم من بعد 1500 درهم شنين نتبع مليح منايا نسن السوق من يس نسقسا نويد رخبه والجميع السن قارف قل الوطن كله أنه مستحيل أتوي ذكاري بهذا الثمن بالعكس أكثر من ذلك إوذان إراغسنا بعرف درهم إراغسنا درت ألف درهم إراغسنا درت ألف وخمسمائة درهم وقوامنا الصغني كاري أو حند بلاش أو حند ضعوانطن ناناسن أن قوام غد نوي كاريني مخسوارن قل الحكومة لأن الأثمنة إلى تجا خيالية وبالتالي وبعدين نجي لحرمان المغاربة سنتين متتاليتين حرمان زيجن الشعيرة أقطراس المقدسة المغاربة كلهم على اختلاف أطيافهم ولكن حرمنتن زي الممارسة الشعيرة على أكمل وجه وثيقا وثيقا إجن إجن إجن في أضمغة المواطنين إجن قوما نضوضا تحرمض حرمنطن اني غا في سنتين متتاليتين
6: نيشان اذا بلاتي مذوق بضدك وا تسمى مهم اسقسيري جا مخده مني من دي ذان غير الواجهي ان امشر ديني قطبيه جانا الاحزاب نيجي المهمين ديال المغرب كذا ولكن شمدني بلي قطبيه مزيفه انه الاحزاب اللي وجهاني لعمله واحده اللي جات تسمى تسمى
7: قطبيه ديني ماشي قطبيه ثاني تمثيليه
6: تمثيليه اوكي
7: سيرا الحكومه لخمس سنوات إراقنا قوياوية متفقين اتفقوا على كل شيء ثم بعد ذلك قبل ما تكمل الولاية نسن اختلفوا على كل شيء مخلص قان شنين إذا اختلف السارقان ظهر المسروق أتمت من غني شفان يتظهر مني توشفان ففقنا يوية رغم أنهم إلى جن متفقين مع غالي أن تتحمل انتخابية كوري جن يزودي سبين المواطنين أنه يدفع في المصلحة نسن حين أنه لا أحد زينا سنين إذا كني غنشينا غم الدرهم غاصن وجهان لعملة واحدة وذين شي بأنه ظلم مصلحة المواطنين لأن من نظر من تسان الآن ذي الوعود المواطنين منين الخيالي جدا وزما ذي تحقق في ظل الظروف غنغ المغرب في ظل الظروف الاقتصادية في ظل الظروف الاجتماعية في ظل بزاف الظروف وسمكم كذي تطبق من قان
6: مشانو
7: تشمثلو مشانو دهو مشانو واقع زائد أمر آخر إذن عاد سيار نعاد قنق الحكومة الوعود اللي تقدم من الآن أثن ديان مارس سنين سند المواطنين إلي طبقن سند الآن أثن طبقن قاسين عاد تحكاما وحكم من خمس سنوات كيفاش روح عاد شكعادو تكمل هذه الحكومة إيش الوعود بأنه هو تسيري سميقة 5000 درهم أتيد التغطية الصحية أتيد الساشحر من حاجة إبجا وذلك تمحشي الظروف أنه تهذ ما غاو تهذ شي طيلة خمس سنوات وعدوا كثيرا ووفين شي سوار نسن ووفين شي سلوعود نسن روخا ذورند مرة أخرى كما تفحنا عيان نفس اللعبة نفس المسرحية أن الوعود نشنين المواطنين غاسني جند ذكاء وتظني شي أنه مرة أخرى يمكن أن تقشين حد
6: اشتحنا طيلة خمس سنوات. مشان. وشمعنا حنا متابعة الحال وخا الحزب حزبين مش مثل الحزب العدالة والتنمية ودفع في البرنامج الجنسي وترشح سيس من العدالة والتنمية متابعة الحال نسي وش حاجة متابعة الحال شنين قن تقسامين قاني وذان من الجنجي جي التواصل الاجتماعي من قانجي الجرائد من قانجينا ندور وخا الحزب العدالة والتنمية متابعة الحال خاص نرش من تاريخ خاص نتحسن زاجي الحزب العدالة والتنمية التغيير خاص جيبة متابعة الحال المعارضة ومن بعد الحكومة الولايتين ومن بعد بعد الكوليج من يشو تنبير 2021 وغيره هو الحزب يود متابعة الحلقة وعقيرة وقت مرتش مع بطش مقاعد قروف ميري جاشين مية وشي حاجة بزاي قاني قوانين يوقع ذجن عقاب إذا عقب من الحزب العدالة والتنمية قال أنت قد جي من الحكومة يجي ذي مسلم الزيب وعجي من شيء وذا شما متابعة الحلقة شنو قامت من أيام باش تارد دفعة تما الحزب متمثل متابعة الحال إذا قاني مسليني يا مثلا ذني تحرير الأسعار مهم لصان التمازوت أن يغذى مثلا إلغاء التوظيف المباشر قانك عاوديني مثلا أمسريت مهم بزفت يمكن نجوب خاصة وش مثلا قانك مثلا العدل والتنمية متبعات الحاذ الحيز غاس غاس غاسي وذني ناس غاس لأيكي لي ناس مهم الحيز بمعنى الكلمة للحيز متبعات الحال وكوشي اتفق نقصي وذن ثاني دي ولكن ما يوضى هذه حكم الحيز بوانيتي خاصة نقيل ولاية ويسنين الوزير الأول نجي وقت أني السيد عبد الله المكيران منين قيل الفساد استور خل الفساد خل الفساد خل الفساد وما يوضى المسؤولية إنك عاف الله وعما سلف يعني مخذن يوذان ومن بعد قالك من أيات ما مشروع عاصن تقع تقع سوت خل العدالة والتنمية نين لين ولايات وذي شيء من القاع مهقاش مستور خل الأحزاب نجي مخل استور عاود وين شيء من قان يعني ذني مشكين ثقة المشكين وهذه العزوف هذه يوذان قيم شيء تعجب بس سوتني يمكن خلقوا ذا شيء من أيات أنا تحكيت الدهنة
7: بين رخا بزاف سي فريد بزاف الاسئله ولكن نحاول ما امكن احسن دعقرو احمد فخص ندير النار احمد في المواطن اذا غيتبان هذه ستيف درات نتا هذه السن الحقيقه بالنسبه ما وقع 2021 نشنينو تنعطي برشي بانه تصويت عقابي فقط لان مستحيل تساوي ديج الحيل
8: دي 125 مقعد الى 14 المقعد خديت تم الزيارات ونشنين زي 2021 الى 2025 نشين ديجا نحيز ديك جا حقيقي يعني وتجيشين خدم قيل انتخابات فقط شي المسؤولية غانا أكبر من ذلك المسؤولية إذا نغيت تبعن تبعنا مسؤولية تأطيرية نتأطر وبالتالي وخلت نضربة ضمغة 2021 نوضح إيش ندم سريس ذا شوفوني من هندسة الذي هندسة وندسي هندسن حماتف أدي السهوة حزب العدالة والتنمية من 125 مقعد إلى 14 مقعد متسخش في ناس ويتصور شي أنه الهندسة أن يكون شي سخش النتيجة إجل غير مقبولة عقليا ومنطقيا وأس الحسابات اسمي زي ما تخصر فانتيث غير مقبول لأن أولا حزب العدالة والتنمية إذا يتسير شي وحدث إذا كنت أحزاب أخرى من بينهم التجمع الوطني الأخرى اللي جاي تم الثالث رئيس الحكومة نسن حاليا اللي هو أخنوش راه انطلق في الحكومة فما يمكنش نيل الأحزاب سير مارا قيل نخسر إيش الحزب أسيوق إيش الحزب أسيوق صوت العقابي درجة يا طريقة يا إجل مفضوحة إيش الحزب الناني أتكفئن المغاربة أتيت السيرين أسفشن المرتبة الأولى هنتي تمسكس نحسن بمعنى ماشي التصويت العقابي إذا إذا نغدي السهوان المقعد يعني المقعد عدد المقاعد
6: تسمعي شي نظن
8: إيه المهم ذي إلى ذي إجن الرغبة شديدة جدا زي خفية ولا تريد حزب العدالة والتنمية لأن ما تفتكس الحزب ما تفتكس القمانية بذا قبر طيب ذا كي 2016 البلوكاج اذا تجي نستي عبد الاله بن كيران ثم كمل الناس 2021 ثم يسيد نعم ثم يسيد قانون على مقاس حزب العداله والتنميه حمد ليكزم حزب العداله والتنميه سيد القاسم الانتخابي مغا يعني سيدي بعض الدوائر 2016 بعض الدوائر نستيريد ثلاث مقاعد دائرة نسي بن كيران نستيريد أربع مقاعد من بعد قيمة ثلاثة بمعنى أنه خارج القانون يتفصل ماتف حزب العدالة والتنمية الأغلبية
6: تمنى انه من يقان 21 من يشوت ب 2021 يجي شي تسمى صادق الاقتراع 100% وانما يعني مثل الظن من بين انه تسمى ذني المهم ذني ذني ذني تاخذ مني من ايام ما تفتح السوان اما

0: لانه مزقاو الفساد الفساد المغرب الفساد مزقاو اقديس وما عوضنا المسؤوليه رئيس الحكومه انك عفى الله عما سلف قال لك يبان له خروج قال لك من نغيض من انه نهار هذه العداله والتنميه هذا غني نعاود نعاود القصه عفى الله عما سلف يعني واش دير قال لك واش دير شي اراده شي ضمان انه الحزب العداله والتنميه هذه تاكا الفساد شي طريقه نظن تجي شي عما عفى الله عما سلف تما هو اللي سقينا راسني وذا نقي الشارع
1: السياق نعفى الله عما سلف قيش الحقيقة السياقي ناس رخا نشنين غنغيش المشكل ضمقران بزاف هي أنه تقتطعت بعض المقتطفات عن سوء نية ني عن حسن نية وذا نغيت هم شيء محسيتين نتقسند الإسقاط كل شيء سعب إلا بمثلا نمين نعفى الله عما سلف ماشي قصدير بأنه ونغيش نشي الفساد ياس ونغيش نشي الفساد فهو سيعفو عنه يعني الفساد يعني يزو سيشرب عني الفساد بل بالعكس يزو هذيك إجن سياسة تعتبر إجن سياسة جديدة أحمد يبني إجيجا ممكن يعني أسنتسمح بما مضى شريط أحمد خاصة أنت يسازدق السياق 2012 بسيد خل أموال المهربة هتفتني نيشان يعني استعمليت السياقة من الأموال المهربة إلى الخارج وبالتالي خصنا غنفارق جن جن جن واش عفى الله عما سلف كل شيء نيغدو سيدق السياقة فقط نبدو سيدق السياقة وانتي أمخذك كان مثلا جي أداء الضرائب أنه مرض الديد كل شيء مينخش نسمحك جي الزياداتني نسمحك جي الزياداتني كل شيء عفى الله عن هذه ولكن تأدي الضريبة عينك نيغ مثلا انا كنسنقص بصح ما تفتأدي ترجع هذيك المصلحة طم قرند تسمح هذيك المصلحة طم زيان لان السياسة ديال الاخر هي تقديرات فهم ضرر بانه ما لا تسمح الدا اتحقق هذيك المصلحة لان الهدف العدالة والتنمية ديال الاول والاخير عما سريجي هدف انتخابي لان مريرة العدالة والتنمية غاس هدف انتخابي غاس الهاجس إني أنه دائما يخصص تحافظ خل عدد المقاعد ناس خيو ذاني ناس أتفطرح شيء السياسة إذية إكجان تقصحند سيورة خل أمثلة تحرير أسعار الهدفين صندوق المقاصة سيورة سياسة التقاعد يعني شين الملفات إكجان تقصحند قوامان سنتزعمن بعض الأحزاب الأخرى لأن فينا في الإرس إراقان دين قبل كان مثل بالعدالة والتنمية الجرأة بين قوسين أنه يكسن إجن الاجتهاد يمكن يكسن الخطأ يمكن جي الرفع مثلا جي تحرير أسعار المحروقات إراقان شي إجراءات تحمي زي التغولان يقتحمي زي الاحتكار يقتحمي زي الزيادات الكبيرة لأن رغم ما غنتقدي الحكومة العدالة والتنمية أن رغم تحرير الأسعار في العهد الحكومة العدالة والتنمية الثانية يريد يقيم هامش الربح ما ويعدي شي درهم في الليتر الواحد بمجرد ما الحكومة الحالية تسلمت المشعل ندور نزار زيادة صاروخية لدرجة أن بعض الصحفيين إلى غاسم الجرأة السيورن قيل حكومة قيل عهد الحكومة بن كيلان ذي العثماني زيادة يعني عما صنوض 10 دراهم إلى السوارن الآن المواطن يعني يضطر يتخطاس 15 درهم إلى 16 درهم ولذي جمي السوار مغا لأنه ذينشن يجن الهائل جن إجن إجراء
0: نتحدد هامش الربح
1: من الربح باللتر الواحد ونشي نسنو قيت حتى كارن منايا المحروقات ديال المغرب
0: شو مثلا حنا نسيو بشكل بزاف مهم دائما مهم بشكل وطني متابعة الحال شو مخلنا نائبا نغن الإقليم الحسيمة مالاش مضبط البرلمان إن شاء الله نائبة برلمانية عن خلق الدائرة روح الإقليم الحسيمة النغ محتوى مين جن مثلا يمكن عيدين ثلاثة نقيضين توريت نشم تيم زهورة الاخرى متبع الحين بزاف، ولكن يجن درا تيم زولت ويتنشبت مع هذا البرلمان زاك سندي غادي بديت حتى جيني الحسيمه نهار وجمع تراجع.

0: مرات نشحذ بذل القبة البرلمان
1: الحسيمة تحتاج دي مسرائين مغانت تحتاج دي مسرائين تيم غانغنين زمات نضنفق حسيمة تحتاج دي مسرائين مغانت تحتاج دي مسرائين تيم زيانين إكجا زمات نضنحقق ولكن للأسف وذين هو العمل وذين المنتخبين وتحمل نشي المسؤولية واش لأن نشي غانغ تقصير كيفهم مهمة المنتخب سواء المنتخب قيل جماعات سواء منتخب قيل برلمان أي منتخب نيغ قيل غرفة نيغ قيل جهة واش لأن غانا تقصير ونتفهم شي ونسين شي الأدوارنا نيغ أن نيا نغتويد نتا ساي مخانا تيري دي جنينا يعني نتا سداي مخانا لأن نزو غانا غديري جن مكانة اجتماعية نزو نستف دراد نشني
0: مصالح شخصية
1: وبالتالي الورش الحقيقي الورش الحقيقي جاخص نخدم قيل حسيمة أول ورش هو الصحة وإن كان شقى خريج التعليم مهم خريج التعليم ولكن نشني نتعانى بزاف قيل حسيمة قيل المجال الصحي مع الأخذ بعين الاعتبار أننا نشني ضحايا مرض سرطان بزاف قيل منطقة الريف على العموم ناظر للحسيمة يعني نتعانى بزاف قيل المرضى الخبيث نسأل الله سبحانه وتعالى ذي عافى الجميع إذا إخصان غاذا أنا غذريج الأولوية قي الصحة غانا النقطة الثانية
0: يعني ما نفهم غام التراب سبيتا تي سبيتا المغاني ما تحسين خدمات
1: شوف سبيتا قطعانا نشنين واقي لو تجي فوزن ديند قي المغرب نشقا غاس وتجي فوزن ديند يمكن قي المغرب يس رحيوض ذي المؤسسات أشتن الحسيمة سنت شحال غناخذ المؤسسات مع الاغلاق والاقفال غانا مؤسسات محاربه الادمان الان ونخدم شي
0: ما راح يضوى
1: حين ان محاربه معالجه الادمان انا مركز معالجه الادمان متوقف حين ان الحسيمه الان تعانى سجن بشكل كبير بزاف زي توزيع المخدرات داخل الإقليم كله وأكبر متضرر من هذه المخدرات هم التلاميذ ذكورا وإناثا سبيطة أنا مستشفى إقليمي أنا مستشفى محمد الخامس قل حسيمة بمجرد ما يتحول للمستشفى الإقليمي إذ ورشبه فارغ المستشفى محمد الخامس رغم أنه غان حالة استعجالية تدعى أنه مستشفى محمد الخامس أكسكيمنت بعض التخصصات مستشفى الإقليمي غان غيجن النقص كبير جدا قي الموارد البشرية قي الأطباء قي جميع التخصصات قي الآلات التقنية غان تيري غان سكانير ولكن عاد غان الخصص قي بعض الآلات إكجان تقنية تحتاج تنقي مخ سكانير مخ ليغي مخ هنا كل شيء خسادرين
0: إذن
1: ولكن من دان غير خصن حتى إخصان الإنسان إخصان الطبيب فهمت؟
0: يعني الموارد البشرية
1: الموارد البشرية وغانغشي ولكن تمرق الإشارين بأن غانغ بزاف المراكز إكجا بالعن أسخص نستفيد شيء أنا المسرح الكبير مسرح الحسيمة من داك غاينة مبني على مساحة كبيرة جدا الأصل أن الأطفال إكجان تعرض الشارع تعرضني الآفات أنا في الشارع أتفي استوعبك مسرحني مسرح الحسيمة يبلع غانا المتحف البيئي يبلع أنا الأكواريوم يبلع أنا مراكز كثيرة اجتماعية للنساء وللشباب مغلقة بالإقليم كله
0: السيد المعروفي
1: صعب صعب الحالة الحسيمة ماشي خصص هذا استوي ذوه يخصص تفعيل المينيس يخصص متابعة المشاريع يتوقن الحسيمة لأن ما لو سنهيشي المتابعة أمو تشنو سنهيشي وسنستفيد نشي ما الفائدة أنه غنغ الأسماء أن المراكز أروخ ما لفطبط قد تليفون أي مركز تريك بأنه وقت قل حسيمة لكنه للأسف الشديد مغلق ولا يستفيد لا تستفيد منه الساكنه. يعني مين غنخدم من دقيقه غنوضي مسراين تيبقرانين بصح نحتاج جيتان، ولكن نحتاج شويتي من المعقول كي تدبير هذه المشاريع، نحتاج شويتي المعقول كي تدبير هذه الملفات. نحتاج جنيري
0: مش السيده حنان السيده معروفه بزاف بطبيعه الحال ثاني مختوره السيوره بزاف مسراين الحسيمه وتيفنشي كي مسراين المجلس البلدي مصلاحيه المجلس البلدي مسراين هنا انه
1: اكبر. اكيد نعرف المشكل الاكبر مشاكل مزيت عنا الاقليم ككل ونسيوشي في مدينه فقط والله مزيت عنا من اختصاصات المجالس الجماعيه
0: خدمتي الشمس
1: تصورنا اي دوار راك جبد مولاي احمد الشريف بني حمدي مكزن بني بونصار بني قميل بني بوفراح شقران ترقيزت زرقت المهم اي جماعه جبدغا كثير اتمي غاس نطرحض اهم ميخذك سوارن من اختصاصات المجالس الجماعيه سوارنك خطو سوارنك خوامان سوارنك خوبريد في نادي سوارنك ترونسبور تصور شنين كي 2026 عاد غانا ضواوير يحاموا شنينس وطيوض نشي الترونسبور ما تفاد زمان ضولنا المدرسه كيفاش شنين انا نتقي قاغاتي الداخليه داخلية في جن الحل ولكن زمانك الداخلي وحاموش 8 سنوات حاموش 8 سنوات يخصص ديال واحد هذا السن عادي حلال تواجد الوالدين ما يمكنش ندفع حاموش ندمن سنين الداخلي حاموش يخصص توفر مالات جلس المؤسسة ما نقوى ما نصيغ المؤسسة في إدارة العدالة المجالية في إطار الإنصاف المجالي يخصنا المدارس الابتدائية اللي قريبة زي الساكنة حالة ما إذا تعذر ذلك لسبب أو لآخر إخصانا غسنو فور ترونسبوري حاموش نزيد واثن دادات أضواثن المدرسة ونتكيشي حاموش الابتدائي الداخليات إخاموش نتجان مغان قيل عمر معليش أضرحنا الداخليات أذيرين الداخليات مجهزة توفر حاموش ني جودة العيش جودة الحياة ذين زائد جودة التعلمات قيل مؤسسين
0: نيشان حنان باش نموتيج محور نظن التوارث مش مهم بزاف نشني قطوين السوار سيتي زي هولندا نتوحسب زي مغاربة العالم نزوي عندي شوين دايني ترنشني يسحب الخارج نستور شي حاجة خيمخون بارن نسحب الخارج وش مثلا حنان بتبعة الحالة مخصص نطقة اسحاب حسيمة يمكن أميني وغايب والأرقام تبعة الحالة ولكن يمكن 50% غيري فيين فوند أوروبا فوند أسبانيا هولندا فرنسا الزغة تبعة الحال من توارا أنه مثلا نستخدم نقطة نجان مهمة بزاف تهمة غير وذن بزاف بزاف نجان إجرائية وهي هاش متوح نقول بذو تحت عبد الله تقص دوري خن طيارة تفت الثمن تحت زي زي زي روتردام نيغا زروا مستردام غال حسيمة نيغا وعاوي تفت الثمن ينس كيف كيف الثمن ندويق تايلاند الحسيمة تراح نسويع ونص التايلاند والسيرة شحال من السويع مع 10 سويع ما كتاع تما توقع ذاك الشط عبد الله وذن مثلا غاس خمسيحة موش تيها ماشي خصي 6000 يورو باش باش هذه حديث عنده وقت الطياره قبل ما يسوق خا كسوتي واش كنيو مثلا كبرلمانيين شما ان شاء الله مره لحظه البرلمان يمكن تنقيت ثانيتي السيور لان ذين شي حاجه يمكن خصها تبدل كي من هيا مختواليش من نقيت ثانيتي واش مثلا حنان
1: اقيم اتفق كي من دني كل شيء انث ذني مخمبر بزاف متعلقه السجاليه الناقل الخارج مغاربه العالم رغم أنه الوطن يتستفاد زي مغاربة العالم بطريقة أو بأخرى مشنين نتراجع مغاربة العالم نتراجع الجالية لنا أغنغ ضوحن أعرف والحمد لله عز طواحن ولكن للأسف الشديد ذاك الشرطة
0: وش مثلا حنان يسمح بين قوسين وات عاد طواحن دي عاد طواحن ولكن يخسرت السندي وذان قد عانانا يوذان جاني وذان تقنى مع واش باش ضوحن
1: ولكن تعانا نزيج تكشر نفن ماشي قتي يا راوه قاس قومي غاي نوا مسكينة دي صفا نتذك الشض زي تيارة المطاعم الباركينج الحسيمة أي حاجة حالي تنسي ونشيخ إخلام الحسيمة ونسي ونشيخ المدن الأخرى
0: الحسيمة روح نسوق الحسيمة
1: قون بذو أي حاجة حالي تنقص نشنين صيخ ماض يعني يجن حاجة كيري مثلا تقص نشنين 50 درهم قيل عادي أتوي تاس نصحاب الخارج دقور تق 200 درهم وبالتالي أنس زواص طيارة طيارة نتعانى نتعانى الارتفاع ما غالي إننا نشتين غانغ الاحتكار من القطاع وغنمشي للمنافسة وتلات مغافتيري إجناين الشركات جان محتكرين الخطوطينا نغذي جناين الشركات نغذي جن الشركة نغارب وثنيك يحتكرن الخطوط جان دول العالم جان إسبانيا الحسيمة جان فرنسا الحسيمة مثلا احتكرن دينا ثاد زقاتي التمانية خصن التاث وكي خساتي حما ذانتي المواطنة وكي خساتي حما مسؤولية من
0: دولة
1: مش قاعدة مسؤولية تقع على الدولة تقع على الحكومة تقع على وزارة النقل يخصص تفكا قي المواطنين إدي تسنسي يكفي أنهم غصن عام الغربة طوحند سجن الشغف طوحند سجن المحبة طوحند سجن الفاحظ فنسيز قومي دغاسن قتيارة طولت دوري قفقون فذو نشين غانا نشين السن أنه الأصل أتوي تقدر التجارة مالذ نزيد بزاف سنقصر قي هامش الربح نشنين للأسف يمكن الدولة الوحيدة يجاكور ما غشي المناسبة سواء شاعرة دينية قل أعياد عيد الأضحى قل أعياد عيد الفطر نغ طواح يمزغ نظارة المغرب المغرب نغ الحسيماني اثنين سرين قد ثمان رغم أنه رقاء أدخذ من يعني غسن الرواج بمعنى الأصل المنافسة مريدين المنافسة وتريش الأثنينية الخيالية رخاتي تغاية سمنا ذم قل عائلة غس خمسة خمسة يتسن قل عائلة يتقصص بوريق سمليون هي خصاص 5 مليون غير الترونسبور
0: انت يا روا
1: اتبي دغياس دغيا وما اتبي دغياس ما يؤسف جدا انه كلشي يزدو تيستنشف كلشي يضنق شوف شي غنغ المشكل ما تكون لا نلقي ونسوس شي المسؤوليه في الحكومه وماشي دفاعا عن الحكومه نشات في تلاحظ العين العين المتتبع الوضع تفض أنه كل شيء غادي خرنا شين حاجة في تعجيب ستستغل الآخر قيش الوضعية يسيد صحاب الخارج قال باس خصن
0: أثن كسر يتجا مني إني ماشي خصا عندي القوانين غير دعان مني أنظمن مني نغلا
1: كدنانية زواق دينية وغنخشو قوانين منظمة إلي استهلاك بجميع أنواعه قال المغرب واللي خصنا ديك شي يتقيث من يجاش كله من هو المسؤول تحقيق الحكامة الجيدة المسؤول عن هذه الحكامة الجيدة من يعنى وكي خصنا دي تابع
0: تبع الحال المؤسسات التشريعية البرلمان الحكومة
1: طبعا المؤسسات يجنشنين نخضافند مش نتفاهم بتكوين المؤسسه وبالتالي سنين مادام المواطن مادام الساكنه مادام ذي مصدر يجي ترين المؤسسه يخصص ندايرين دائما اجل المصلحه من المواطن سواء يسيد صباره سواء نقد اخر ولكن شنو غنخشي القوانين نسمين غانا يجن العبث غنغي جن وين سوق يا رد
0: يجدجع تما يجدجع الحال واش مثلا حنان الزوغ الوغ تبع تاع باش ندوغيش نقيت نظم تعلق مغاربة العالم ولكن واش يمكن ان شاء الله ما ضبطت كنائبه برلمانيه سيسم من عدل والتنميه يعني انتخاب ديكوان واش اذا عندوش مثلا نجوا ولا انت غادي نلقانش نلقيت ثان ترانسبور الطياره ذي غاروبه الطرحه ديال البرلمان والتبعه بطبيعه الحال الدافعه خايف ما يعني جن اباره نقيت ثان نقيت مهمه بزاف نقيت بزاف بطبيعه الحال ولكن
1: نقطة مهمة نطلب زيس ماشي حتى لدابا يعني ماشي حتى مرنويد المقعد شي راه غنوا برلمانيين اخرى اخرين اقاندين ديال البرلمان اخرين نجي شي سنين نتكيف نقيدنا خاصة نفتح معابر الخطوط جديدة بين دول العالم ذي الحسيمة لان شي دول ميغانغ الجالية هولندا بلجيكا المانيا اسبانيا فرنسا إيطاليا بعدد أقل ولكن الدول يستهدفند الخطوط مفتوحة في العودة إلى المغرب نغذي العودة في المغرب وبالتالي إذا نقيت وجيت تجي خص نسيور نسيور خص نشنين نش بعدا زقوداني قودا يتعجي وشيد في شغل الوعود لأن ما غا لأن أظمت صورة كلمة الوعود روخة ذذور تسبع يجي مزون لنا لأن إبذان وحسن ذي الوعود إبذان تفرشنا الورد ذي الانتخابات سل الوعود قاكم ني قاكم نوية بريد قاكم نشطو قاكم نيامان قاكم دلوي المدرسة رغم أنه وتجيبوا الاختصاصات نسن صور الأني برلمانيا المرشحين صور مخشين النقطة سندي داوين إيو ذال نسنين وتجيشي التخصص نسن ماشي ذمان الناس نتكوال القانون أذينينا نترافع أذينينا نشتري القذينة نتصيوض المركز أثن دنتابع نشمين توعادغ ساكنة الحسيمة جي المغرب خارج المغرب أنه ذي القذين إثندي تهمان أثن تصيوض أثن تبع إلى آخر
0: إن شاء الله
1: آخر تدخل
0: إن شاء حنان إن شاء الله إن شاء الله تفشم تنعاد كبرلماني ياكم سيبغى تفشم أشم ذكاعة وسس نقطة نقطة ثينة
1: أول تفشم إن شاء الله إن شاء الله أدنسين المقعدنا أول تفشم يخسر ذي تطفهم
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله نقطة ويسنين وش بذن حنان تنتبعت الحال في إطار المغاربة العالم وهي يقتوى خسوة واش حزق قمي توقع ورخ يمكن زي الثمانينة ورخمينية المشاركة السياسية وذن دقي الخارج يعني مشاركة سن يوذن الزون يشارك متابعة الحال جي رسمي جي الحياة السياسية المغربية مختبر يمكن يو جي نعتبر جي حزب نخو متابعة الحال المشاركة السياسية متابعة الحال شم تيمش مزاف لأن مزاف يوذن تمثلت أقنا بارا يوذن عاري إريفيين مثلا من عاري 50 جيم أقنا بارا
1: صحيح بالنسبة النقطة مهمة جدا تمثيلية السياسية عاد ذي نجم تمثيلية سياسية إلى الجالية أثنين ينشين محتشمة نستفيد القانون سجن الطريقة أنه الآن أصبح كل حزب مفروض عليه أنه هذه السيد في جن المرأة ذي الجالية مشكين مثلا عن التمثيلية عن المرشحة الجهوية جهة طنجة تطوال حسيمة نزدولين الروضي تمثل الجالية جي مغاربة تمثل جالية جي أوروبا انت تجي بلجيكا ولكن تمثل انت تجا يوقع الاختيار الترشيح يعني سنين سنض المسطرة نحزب العدالة وتميق اختيار المرشحين نسنش لا نرشح أنفسنا يتوقع الترشيح ظنت أنه انت في غير الممثلة المغاربة العالم تمني إن شاء الله تأدى الدورينس على أكمل وجه
0: انت تصدقي بلجيك
1: نعم
0: انت تصدقي بلجيك ترشح حسين زي بلجيك تسال البرلمان المغربي ما نجح
1: ايه باللائحة الجهوية ماشي اللائحة المحلية يعني روح الأحزاب كلهم يخصنا قد من شي المرشح زي الجالية ولكن مخذك النيغ ماني نظام زيان ماني محتشم بزاف وذين شي تمثيلية سياسية حين أنه نشنين إذا كنا سباقين إلى المطالبة دائرة 13 نقص عوض عن 12 دائرة عن 12 عوض مت القانون أدياوي جن يعني جن فقط زي الخارج إما زي النساء إما هذه مثل يصغر سنديري تمثيليا سن أم ذي الجهة أم أخ الجهة يعني أثنين ذي الجهة أصن تسرى القوانين التي تسري على الجهات أضرشحن وبيقصن الأحزاب أضرشحن إجبارا إلا إحانسن ممثلين عن الحزب زي أوروبا نغزي وهم زي دول العالم كلها الرفع دي البرنامج نكشس غص إجل المحور يمغى إجل الحقيقة مغاربة العالم. وبالمناسبة البرنامج النقاق منشور الآن في وسائل التواصل الاجتماعي في المواقع من الحزب ونقص نقص الطالة أضيح بعد النقطة الخاصة بمغاربة العالم وكس أول إجراء تعزيز مشاركة مغاربة العالم التمثيلية سن السياسية والمؤسساتية بمعنى تغيب مشي ديجن التمثيلية رمزية فقط حتى سنيني قغانا تمثيليا مغاربة العالم في حين أن التمثيلية ضعيفة جدا وتمثيل شي مغاربة العالم يعني التمثيلية تمضي بزاف يخصص يخصن غعاد أنانو قل إجراءات في جزنان زيسان جزن التمثيلية تمقران كاين مغاربه في العالم ان شاء الله.
0: نيشان واش من عنان اج نقيت روخا نظن يمكن تنكارو تتف مساور نتبعت نظر للوقت تبعت حشم زرق تدخلين مقيري جاكي تاقي تجمع حزبي كي دريوش سيورد ديني وريت جانت إشارة المعتقلين حراك الريف والطلبة سلعف المعتقلين حراك الريف مخيجة النقطة المعتقلين حراك الريف واش من المستور خاص تبعت حال باش نسوي شي يستور خاص لأنه متبعت حال إطار الانتخابات كلها يستور المعتقلين حراك الريف إطلاق صراح المعتقلين مخي حظا مخي تجاوب من سوانتين إطلاق المعتقلين حراك الريف معتقلين ظني جان رأيين قي المغرب كمر مخي تخزاش من النقطة ثانيتي
1: تشكرش بزاف السؤال لان ديج السؤال مهم جدا خصنا خصنا ديج التوضيح ولكن قبل ذلك اكس حاجه المعطى منيد بانه واش وانت في النقطه ينحير المعتقلين من الريف ديج القناعه ديج الانتماء غاصن نيغ انه استعمل مثل الان
0: استعمل في الاحزاب واخا واش مثلا حنان اش ناخذ دسقسي وتجي شي ناخذ ديج تما معلومه لا دسقسي تغي ما قانتي وذا المهم
1: صافي
0: وتجي الحزب العداله والتنميه وكل شيء الاحزاب
1: لا تجي الحزب العداله والتنميه واخا اسقسي هو انه واش الحزب واش الاحزاب واخا كل شيء الثور نخل المعتقلين لانه مازلنا نستغل ندير الانتخابات
0: مختواري شنو من القطه
1: مش أتحدى شيء الحزب ذيك هذه الفروخ هذه استورخ المعتقلين وشيء شيء الحزب من غير العدالة والتنمية استورخ المعتقلين قيل انتخابات
0: ذيني ما أعتقد اليسار سور نخمينه يمكن اليسار
1: الجنازي اليسار الجنازي اليسار اليسار من العدالة والتنمية نفس الموقف المبدئي هذه المعتقلين
0: اسم الأحزاب النظن
1: طبعا مع اختلافات طبعا ولكن اثنين ايضا يدافعون لا من غير اليسار السوري يدخل احزاب الجنروخه تقل الحملات يعني من تسمي شكل قطبيه من التقاطب يمي اين يتشي الحزب ديال الاحزاب الان يجي جن تعتبر نفسها وما بحق الحسيمه بالسوارخ المعتقلين
0: ونشد شي لا والو
1: صافي الله يجزاك بخير هو الجواب الى الضغط
0: وتبع شي كلشي تبعت الحاله حنان شو تبع شي كلشي غتوري
1: المعطى في الانتخابات وقبل الانتخابات لم يتحدث احد عن المعتقلين نقطه شي احد سواء في الاحزابين يظهر المعتقلين نشنين اول ونخل الحمد لله وسائل التكنولوجيا تسمح لك تدفذ تعزوذة نيذ من أول من أصدر بيانا عن المعتقلين أتفق حزب العدالة والتنمية بينه وبين اليسار شين يومين يمكن حمد فنشين تشيكوري جنتي شصر حقين ثم زيار 2017 إلى يومنا هذا ويعدي وشين اللقاء خري وطنيا خري الأمانة العامة في لقاءاتها في بياناتها تطالب بالعفو عن المعتقلين أما نشنين قاريف نشنين كحزب العدالة والتنمية قاريف نستورخ المعتقلين دائما المعتقلين ذيت مثنى أتمنى ذيت مثنى بمعنى نش وتمثل المعتقل ويفراني تعشافينو وتمثل المعتقل ويفراني ضغرا كذي يعني نشنين ديجن العائله قال حسيمه قال حسيمه وضم غاشي بزاف
0: تما غمرتني
1: انا بانهم قد زيادم خلق الحراك نخ المعتقلين الريف حمات فات السيري من برنامج الانتخابي نحمد فخكم صوتن نش انزه نفسي شنين شو ذم استغلق المعاناه من المعتقلين ذي الاهل نسن ما تفنش هاد السيريغ المقعد إذا كان المقعد للعدالة والتنمية أدياري بهذه الطريقة اللي جا بالنسبة لشين غير مقبولة فنشين ننزفو المقعد آخر واحد يمكن أن يزايد على الفقد للأمهات للأبناء أنسن هي ذنش لأن جربت أن أفقد الإبنة بمعنى نش الألم فقد الأبناء والزمة غتستغلها لا سياسيا لا اجتماعيا بيني وبين نفسي لا أستطيع، لأن من جرب فقد الأبناء مع اختلاف الفقد عن الفقد، الفقد من الأمهات من المعتقل من غوانصن يس الأمل من اللقية ياك نش جربت فقدا وشي أمل لقية الدنيا. وبالتالي وتديش الجواب لمن يريد أن يركب لا. على مطالبتي من جلالة الملك بالعفو عن المعتقلين كلهم. والآن ذي المنبرينك مرة أخرى توجه النداء لجلالة الملك بالعفو عن المعتقلين. وزما أديت حد عاد في إزايد دي النقطية مش مرة ضرب صحين الفيسبوك أني أنتواصل الاجتماعي وديوي بغشي لا أجيب. مش من نؤمن بالميدان، نؤمن بالعمل، نؤمن بالتنافسية، نؤمن بالتدافع بالمجتمع، نؤمن بالقرب من المواطن. وبالتالي الملاحظة من كل شيء وذا نقتضارين شيء، لأن نشني نستفن نصنع القناعين نصنع الإيمانين المبدئي، وصنع أنه أي حاجة نش أؤمن أن أي حاجة تفقد ذي الإيمان من الإنسان ستصل إلى الآخر. والدليل أن فيديوني ميك طلبة سلعفو الكلمة ينستكمل لا زالت تنشر، ماشي غير لأنك سلعفو وإنما لأن لغس حقائق يعيشها الإنسان الريفي يفاجس
0: لغس من أنين هو زعر من ميساورس إساورس وورينس ما تحقيق من أنس حسي زاكس ميساورس وورينس من أنين زراقي في فيديوني وني وش مثل حنان
1: مش ما لا أؤمن شوف نصدقا الحاجة ما لوزست إيمين خشي
0: والله ما مسكوره لغه تما بغض النظر اختل
1: لقى غير ملي جيت تصحني جنينات ايوا انت غير نسقى انت الله وسير دينا بسم الله ديال النضال. ولكن من سيبحث في الماضي نشنين اصلا قاري مش قاصد تبدا نشين اصلا قاري نولد مناضلين بالفطره ونقبل شي الظلم ونقبل شي الحقره ونقبل شي شي نحد هذا من غير تحس بانه شي حاجه ماشي هي هذه. ولكن ذين وانت تفعل يتكمل يتفعل تقل المجتمع ذين وانت تجان يخفينت الحمد لله ناضلنا وبمين سكنش نتناضل ولا زلنا نناضل وسنناضل. من خصنا ذين ميزان مش ذا يتهم شي، لان سنا بان الصواضغ القناع عينه سنا بان
0: يوزاني بس حساني تواصلوا ورينو. وشما نحن متابعة الحال لأن روح الحق السياسي قدك استدافو عليك الاختلاف ذاك خصنا مخيب خصنا شما تحسن ذاكي فهمت؟
1: والله إلا خليه منك التلافل
0: أيوة
1: ترى مخصنا حتى كبيرا
0: ضروري
1: وبالتالي نش وتجيوي بخور هذيش قاس كوريش ذا رأينا ذا الصح يمكن تيزار مين ذا رأينا لا يضر. ولكن نش ميزيس حسير ضروري زي السيورة ماشي روخا أذقي موصي ورخشيخ المعتقلين لأن ذاينين قدرك بذخ ذي ذينة المزايدة في المعتقلين. مش مدام أؤمن بها سأتحدث بها وني خسنا ذي انتقد ذي انتقد وني خسنا ذي وفق ذي وفق كل حر في قراره وفيما يظن من إزار من إتفهم من إتحلال من إسن جزم بضعبية مش إذا يتعجب شيء جن النقطة ويتعجب شيء نحد هذه الوصاية في المعتقلين وإذا يتعجب شيء نحد هذه الوصاية خارف الريف للجميع الحسيمة للجميع والمعتقلين معتقلي ميشن. الجميع
0: ميشن وش من حنان
1: مش نقنع على المعتقلين غير خضرنا غير عقرنا نفكاكسن دائما نسور خسن ما يمجشهم خان نسور خسن وباقي خسن نسور إن شاء الله ولن يهنأ لنا بال تدفغ المعتقلين حين تتسور لك حد نامي يقاكي وقنشين يقيم جيباركي يتتبيبا يقاهي وتدفغ المعتقلين بزيد غافر المعتقلين سوغيني جيباركي
0: نشان وش مضنا حنان
1: ديك وراء الشاشات ممكن تشي وراء الشاشات في فيسبوك لازم تصفغ المعتقلين
0: نشان نبلتين
1: والله مروز كورا الواقع مروز هي الضغط مروز هي التدافع وتحقيق ذو النتائج
0: نشان وش مضنا حنان نبلتين بذن تبعات عام وخذا مني الاختلاف قيد جا كل جمخي تفكا من كل جكوش حور قد تفكري الناس أم سور سورة كذا ميري جا انت تبعات حال إيش مسور إيش ناغ الطاس نشكاش مزاف خلو وقت نداغ ندوشي نسيتي ما كم نسور كبرلمان مية أواني إلى 23 زحيتاش نسيتي ما متوفيق قل حملة انتخابية رقاشكم شغولي متبعة الحال قرية من ديقوان متبعة الحال وقيم قيميش نتخيق ثونس ورين قارو باختصار من الغذيني إيني سنتنا على ديواريف وش مدنحانا نتفاك من صفا
1: الله يحفظك شكرا بزاف خلي استضافة يارد جا ممتعة الأسئلة فين خير الجند قم خانسان ذي مقيدة مهمة جدا تشاكيج المعلومة غير تفغى بريز روخة أنا فرصة نتيس نتاع الله حيطش اتجاه الرباط حمد فانا علنخ الحملة الانتخابية الوطنية ومع ذلك وكيش أجلغ شي ما غالي إنه شي غير أول وبالتالي وخصنا أجلغ وتصفح شي ولكن قيمة كي ذاك لأن نزون صيوضة ورنا نازل نصيب دورنا مستاكين الحسيمة نشاورين ونقارو نش قاصني ساكنة الحسيمة الإقليمي كمر نشنين نزمع نحن نستطيع ونتقي شي من دنقان لأن رخاء ذي نجن المعركة طيانا نخرعقر فماذا كل شيء تحسن قفرنا دياري قفرنا دياري قاين غيرين قاين ضينات قاضين عارف إلى غيره
0: نشكر غاصن شكرا بزاف واش ما نقضي على الوقت المهم اني وين اجوار
1: نش ادعو الساكنه الحسيمه اضرحنا صوتنا 23 شو تنبير 2026 بكثافه اضيق ضار وزاره النسمين ظل اصلا صافي نقطه نزمانك نلقى نزمانك التغيير
0: شكرا
1: ديال الاقليم المغربي
0: لله شكرا بزاف واش حنا مصفطه كذا وروحنا ان شاء الله يتمسوا في ماغي رقنا قوم سورا قوش مثلنا حنان جيجي عن انتخابات 23 زي الساعة 2026 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: السلام ورحمة الله
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Caen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.